يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

فببدنك لتكون لمن خلفك آية نذيرا من الناس عن آياتنا يقنون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

مغفرة رزق كريم. يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتنوا على أهل ذنب لكم لو تكون. فإن تجدوا فيها أحدا فتوها حتى لنا وإن لكم رجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون.

أنفسكم وإن أسأتم فلها إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل له سوء يجعل لك إلى عبس فقل رب الشاء ويقنه كلا به خبيرا بصر ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قد كان خطأ

فسقطن جوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما أبت استأجره إن خير القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

بالبيت الكبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقنا فهو يمر وجهرا هل تؤمنون

يعلمون. وضرب الله مثلا الرجل أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يعلم خلقه السماوات والأرض في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما إليك بتعقل

ولنسعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق العباد أينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع.

عليه شيء يتلي بالنفى نفيت كل من خلاني لا يسود يا نذير يا ريب يا نذير نجيت من بيت لقمها من الشياطين فشكري أسماء ويا إلهي الملك الذي كرمني بمهده وبلدي مكرم بلمنا سفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفا كل يدي ضلع وفيدي وكفا ناجد ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدها حمدا يساق سرمدا لغيرنا إبليس ساق النقمدا قل بجملة الغناء توجهت لخير الضر والمنى لوجهت قل بجملة الذين أبلغوا ليتوجهت ورب المسلمون إلا الذين سلموني قبل نحن مدرة قساك الكبل عن الدفن مدرتي والبلوى بفضل المخل لأخاد العلوى لا شكوريا

لوجهك الكريم يا وجل فرجا للمؤمنين والمحقق رجا مسليا مسلما على النبي كل اخرب واجنبي والذي يهب للمسلمين فرأى بشير كل اقرب واجنبي والذي يهب للمسلمين فرأى.

ما عدم علي مرة من برا يا من جميع خدمي تقبل نجر يا للمصطفى بعد صلاة ما سلام من هنداهم الخلا يسر لهم بإلا توسر فكل ما يسرت أو تيسر ناجاك عبدك الخديم عبدك مرتجي إلى المنى من عندك فاز الذين صعدوا بالخير وباهم من لم يظنوا من خير أكرم ذو الأبرار بالنعيم وأقبل الفجار بالجحيم شيخ الذين تركوا العبادة بالنار من لم يطيع أبادا صحيب من أراد أن يأخذ ما أبرامها من ضيفه لم يظلم جسد

أنا كل من فنن هو نبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الغليل تسليم باب لا يزال على النبي ورسول أحمد أبقى سلام الكريم السمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلام الكريم السمد يا الله يا خالد يا مبتدر يا من لا يجاد يبتدر ناجيتك اليوم وخبل اليوم والجال تفذر فوق الصوم جئت بذا القصيد شاكرا لك بي وخبل لي قد فضلك سند قصيدتي شكورا ولم تزل يا مالك شكورا أكرمتني إكراما من ما سافعل وكل ما أردت منك أنفال آتيتني يا رب من لدنك ذكر لك ما فرديت عنك بانت لي يا رب في الحراب وغيرها وجدت بالمهراب ملتني بكونك الكريم ما غاد للتفسير والتكريم أتيتني من خلف أمسى كلما مضى من الضر ما حوت سلما كافأني من ما لها قفا أحد بما لخير ساق كل من جعل أكرمني يقول هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الشمد تناجيا به كفاني الكمد وجعل الأكرم أنف الكرم والضرر بخير ذات أنصرم أسأله كون دعي القصيدة قائقة لحدة مفيدة

ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك ابنك القديم إذا سلف مسلما على مسافر خلف.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي من أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم ملتجيا كوني لديك كمن هاج ومن زار
1: حبيب الغياء وهب يا ملكي كوني لديك كمن

0: زيارته. لكن لسان له كالقلب سواه له الليل مستصن كلها من يوم يختار. هو النجيب الذي في وجه خلقته وقلقه خلق أسجاء وأزار. ولم يجه من سوي الإبلاغ والبلغاء بسجد وزهر مما هذا النسان.
1: أهل الفساد والبسرامته والليس يدرك بالأكبر.

المؤمنين الله والفضل عند الرسول الله قرار كلتا يدي إلى غير ثلاثه بصل وبعص لمن لان ومن جار له من الهلم ما لم يهوي بشر أو جن أو ملك وصدر مصدر.

0: جملة الأخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: سلالي بالجار ختمها مسلما بخماره ويختار، ولا لمن باقتزاج خطأ شرفا، لأنهم للورى سادات أخيار وسهبي غرما.

بنسئ القلق والإيمان خرج منه طرا وقبل الذي أهلا الكفار وصفه والإلم ذهبا للجميع.

الله يقاربني بسوء قرار سهلت ربي بالمهتان ثم بهم الله ترم جنابي في حد النار سهلت ربي بالمهتان ثم بهم الله يواجئني بالمكر مكار سهلت ربي بالمهتان ثم بهم الله يقادهني بالخدر خدار سهلت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي أن فؤادي يوم أخيار سهلت ربي صلاة من أدى

الخسائر وهدوما في ديخنا هو مال به الانذار اذ اخرجوه بتكذيب وباءدهم مهاجرا لمكان ارضه دار باتوا بمكر اذيم.

أسراً كيجي أبي وأن يكون الله أجمع مقدار وأمه بجواد كيفوس بما يهتمن الأجر ثم الفقرار واحد البر مرات لينقصه حتى يتوب لمن ليس بقفار وهنا أبصه صديق ذا سرين وتهتم

جار وساردا بزا إثنينهما أخفهما نسجوا الوغاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قر كنسلا وهاديث وأخبار واسى النبي بأموال

القهار معلم على اسلام فتى امر البزران على السماء والكل يختار بيتاس صد الله مرتفعا فدائل انا كل الافكار قد هدف الناس ترنا بالهدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأنصار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن منه الأنصار هو سراج لأهل

النورين ثم له من الرسول قدرت فاتوا إذرار بعد النبي لا فجر يروم الله ورد من الله إذا تبديل كبار حسنته وردوار مغفرة إسأل قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صحبي سبعين ألفا وكل حقه نار

أناس أتم يوما على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي

صوج بدل اللي ينفى مختار لو سجاد إرفان ما صرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دمنا ولخير قرض الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآمن موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار الليث بردة خير الخلق متكها ولم يشف من المكاره إدرار مهكون كل هدو بعد يرسى والمستمع المؤمن قوة الأبصار وأرسل الله وجبريل الوسائبها ليدفها عنهما يبقيه من جار وإنما خرج المختار وجهه بغبدة من تراب والإدار فالدائل سبي عند الله جل هلا أن هادئا كلت أقلام وأستار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسى الذين اختار أختار يا رب بالمصطفى ما إنهم سيدي قدايها الأمر تسويفا وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أرى بجائي وسيادي وأكدار أسله لي القلب فتدخل مهربة والحق والشر و

0: بها تلاسم قلبي دهر أنوار وأنت جر صلاة بسلام له بها تلاسم قلبي منه أسرار وأن يلاسمني توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهدي مبيا أبدا بلا التفات إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا أتاليا خالت أسرار وأخيار
1: وأن أكون سيدا هادجا أبدا وخادما خدمة ترضى وتختار يا ربي صل على المختار والنبي عنه رضا أنه أظل وتكرار وهب لي يا دهر بالمختار ثم بن الله غالي تماري در جرار بسم الله الرحمن الرحيم

وجهت وجهي لمن تكريم بانا في صهر مولد من بالبهر ربانا لله شكر يبيس

قد أقبل الخير ممن لا شريك له والحمد إسرارا وإلانا دحوت بر رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا كوين بكل يفي سيام توسعة حتى أقيم لدين الله أركانا

برغميما مغليا ولها أمري أفوض أرجو نصرا لنا أشكر شكري واسع لي هنا وقد يا واسعا مغنيا ما سال ديانا هنك وهابا منايا مهما حتى أكون بماء القلب ريانا مكن واسع موسي أجل بتوسعة كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في غير المفسد فنين بلا سلل وكم من الانبياء أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي الخير واحسني مسير سبيانا في من يسر برا ومنانا

ويزماني قساك يدي يا هادي لم يصل ربا وأمانا لي جب الغياس والإيمان في هجل حتى تبشر من قد كان أزنانا بكونك الخاهر الجبار دونا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للسلام ديني يا خهار بي أبد والتهمني وابتني مكر وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء وممهم فلتفني سرمة اقدم وهدوانا اغفر

قدها والحسين وكملني بما سالا. ربي استجب ولتكمل ما نويت لدى طوبى الذي بك تمنى فيك بنيانا. وجهت وجهي يوم السبت مبتديا

0: واسع صمت وهب لك منه تيسيرا ويسكانا شد هلمي اليوم صيدا قد يبشرني فتحا وفيضا وارض لي دهر سجانا خدير خهار يا جبار يا خطير لي الذي يأخذ أموال مجانا
1: خدير خهار يا جبار يا خطير
0: أنت الحلي العظيم عدل يا أمني أنت العليم الحليم بر الرحمن هب لي بحقه أسماه قهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا منك التمست لسي أهل

والتبذني كيد من ارزق ادمانا ناجيتك اليوم سابقا اليك فكن لي مهنيا.

لكم لي مهنيا وافتحل اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقني إليك فكن لي مهنيا وافتحل اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقني إليك فكن لي مهنيا وافتحل اليوم بيبانا افتح لي اليوم

طيب حياتي بلا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا.

أبدا مكرا وغزلانا. بيني الحق كسف لا يغارقني كما كسفت لأهل تبيانا. إزرق قلوب الأهالي أم عسى يمها لنصرتي واهد بي شيبا وبديانا. تركت أمدي الذي قد يطر ومتى فالدهر بدل وأني كفى غزيانا. وجه لي الكسف

زمانًا والتكفني سرمدًا جهلًا وغزرانًا فتاه هب لي فتحًا قد يري أجبًا يا خير هادنا قمرًا وإيلانًا فتاه هب لي فتحًا قد يري

حنين وقلبي كبزرانا. ملك لي اليوم صيح الله يفارقني من البشارة في الدار نجيرانا. عليك أسني بأبكار نجيه بها من الخيوط التي تنصب بيدانا. لي سلما فتوحات نكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا. أنت العليم الذي أكرم بتيك ميدانا فميدانا. كون لي اليوم تيسيرا.

أرجو وحبلي تقديما ورجانا ربيتني ربي في الأهداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد آنا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر ولا صلب وجل ميسانا

مرتجيا أن لا تقيبه والتفيه يوم فصل الخلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه بأبد من حامه فوكان الأجر ميسانا لو أكتب الحم أجر

لفت وحبلي وثقلي بكل انا ضيقي هذلا جلا بالبسر ما مضج حتى اقيم لدين الله اركانا يسر رجوعي لتوبى وهمني وكني

أجب وسل بتسليم على سند محمد والذهبي فايقا بها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما سكوت أموري وسل بالعسير لرب القدير الغفور الرحيم فكن مسكيا لي وحبلي منا بجائي سفيه الكريم

0: وكن لي غفورا فإني عديم وكن بي لطيفا وهب لي ردا وكن لي غفور فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مخدرا لي فإني سهيم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونمر جناني وسدني هنوم
1: وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونمر جناني وسدني هنوم وهب لي
0: ونمر جناني وسدني هنوم وهب لي نجاة وسدني هدى.

اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم إنما سبيل

0: كريم أكرم من أمه خال الله تكرم أسلم له كلك أن إيماني ولا اسم إنسان للرحمن
1: الله من كل كريم الأكرم من أمه خال له تكرم أسلم له كل دائمان ولا اسم الإنسان للرحمن واجو منكم اكرام فرد قيسى دون عميران بسم الله الرحمن الرحيم
0: وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نستهين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد هذه شهادات المريدين

من أكرم الخادمين وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن حبيب الله.

0: وليس هذا لجهبا وبرار يلوم المدير المديك بل بإذن ربي والمبوس مبرار قد ناق جسمي أما خلبي اللبها من المناقب تسويف وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا للي أتمناه كفار
1: كفار يحيي شبابي وفضا كبلي بمن علي لتركي ثرار بمن يخاجبني في سورة ربتي بيتا من قول من بالحرف أما
0: سر من تحب وإن ضرر بك الدار وهال من دونه سهل وأوهام

إن المحب لمن يأواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجابس أما هاب أوسار وجهت وجهي إليك اليوم متجيا

مستوصل كلها من يوم يختار، وهو النجيب الذي في ورق خلقته وخلقه قيل نصجاء وانسار، ولم يجه من سوي الإفلاح والبلخاء بسجه.

رام الليل فجر المسلمين لهم والفجر عند الرسول الله قرر كلتا يدي الى ظهير جلاسمه بصل وبعص لمن لان ومن جار له من الحلم ما لم يهمه بشر او جن او ملك وسار له لدى لا يدالئه بالكد والعلم رهبان واهبار فالقش من شبيون الباري فوق جليل وليس قابل منه فرار له من الهم ما لم يهمي جبل

وصحبه القرم الأقران سبقهم إذ بعضهم حاجروا والبعض أنفار لهم لدى اللائي تخسيس.

0: لهم لدى الله تنويل صفاء للم إسايا للكل أضناس وأقدار بالنصح للقلق والإيمان قد جبنوا طرا وقبل الذي أهله الكفار وسهوا والعلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى عيش ما دار
1: لا سيما كل ما تبي خمر عثمان والي لمن الرار الإمام دائم وأهل إليه كما
0: قد سنار بنور من أولى الأنوار سحنت ربي بالمطار ثم بهم أن يسلب اليوم أني سنجو الهار سحنت ربي بالمطار ثم بهم أن لا يرى من قبالي دها أسرار سحنت ربي بالمطار ثم بهم أن لا يخاربني بسوء خرار سحنت ربي بالمطار ثم فيهم أن لا تروم جنابي في خد النار سحنت ربي بالمطار ثم فيهم أن لا يواجئني بالمكر مكار سحنت ربي بالمطار ثم فيهم أن تنتفي ألف هادي يوم أخيار سحنت ربي صلاة منه دائمة أني له ما خمنها الأوزار سحنت ربي صلاة قد تدهرني منه إلي إلى نور الأسرار سحنت ربي صلاة قد تخربني إليه دنيا وغا بزمن خير سحنت ربي صلاة قد تخربني إليه دنيا وغا بزمن خير سحنت ربي صلاة قد تخربني

إذ أخرجوه بتكذيب وباء لهم محجرا لما كان له دار بادوا بمكر أديم.

0: كافرًا في أبيه وأن يكون له أجر مقدار وعمه بجواد يبوس بما يختم من الأجر ثم التي الفقراء وأحد البر مرات لينقصه حتى يتوب لمن ليس بقفار وحين أبصره الصديق ذا سرهم وقفت وسيسم بسم فرار وليس عنده ما آخر نبي صلى قال المكرم لا قسل من جاء فسار جابسا إسنينه نوما أقباء ما نسج والخير وفي فضائله حي مفصلة خلق سلد وهديس وأقبار وعسى نبي بأموال وأنقذه بنتا ولم يهره سق وإنكار
1: لم يشرب القمر لم يجر إلى سلام والوالي الدامي ما لولا لأبرار أما أصل البار
0: سيدنا ففيما لا يرزاق الديار وهو المتم مسبد زامي يوم بمن بي كان لي إسلام فار والله فارح بالفاروق سيدنا الحق.

0: من بادل أبدت فجار ويوم أسلم جبريل لمن أتى بإسم من هو فوق كل قهار معلما أنا إسلام فتى أمر بشرى لأهل السماء والكل يختار بإيتاء شخص دين النائم مرتفعا له فضائل أنها كالأذكار قد هدم الناس طرا بالمدى وعدوا بأديه وبإسم من كل أمسار وهو الشراج لأهل الفرج به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كراماتي بسم كتاب الله نيلا توقف ثم ما هم مدرا حممنا عفا اسمعنا سيدنا فالو في بيت في نزار هذا صحادة والنورين ثم لهم من الرسل القدوسات وإسرار بات النبي إلى فجر يروم له ردا من الله ذات بيل كبار هذا النتيه وإجوان ومغفرة اسأل قلب تهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان يسهم في 70,000 وكل حق نار وهو الذي منه تصطي ملائكة والمستوى فله قد بل أقدار ومن كراماتي أما صوتهم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الله يبقى الذي أبدت أقبار ومن قوارقه أرسال من دمه على الكتاب ليات فيه ينذار حممنا من رسول الله سيدنا وبإسن من كل أمسار وهو الشراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كراماتي بسم كتاب الله نيلا توقف ثم ما هم مدرا حممنا عفا اسمعنا سيدنا فالو في بيت في نزار هذا صحادة والنورين ثم لهم من الرسل القدوسات وإسرار بات النبي إلى فجر يروم له ردا من الله ذات بيل كبار هذا النتيه وإجوان ومغفرة اسأل قلب تهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان يسكن في 70,000 وكل حق نار وهو الذي منه تصطي ملائكة والمستوى فله قد بل أقدار ومن كراماتي أما صوتهم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الله يبقى الذي أبدت أقبار ومن قوارقه أرسال من دمه على الكتاب ليات فيه ينذار حممنا من رسول الله سيدنا سلط الله لي على المختار نوص الجاهل والإرفان مسرب والهضب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو سبتين ثم لهم هدى الملا ولخير خلق الإنسان له أقر رسول الله منسلة منه كهارون من موسى لتنسان ومن سجاء به أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكان عليه بردة خير القلق متكها ولم يشك من المكار إدران محكم كل عدو باقي نصه والمصطفى أن أمهم قبة أبصار وصلى الله والجبريل وسيبا ليرفع عنهما يقيهما الجار وحينما خرج المختار وجهه بقبضة من تراب والإداهام فالدائل ذهب إن دلائش الله لا عن هدياك الاقلام واسار سحبته جل بالمقدار ثم بهم الله ازال الذي يتراثر يا ربي بالمصطفى ما ام مسيحي خدايه الامه تصويب ويسرى فليخرج اليوم من قلبي اباه الله بجاهي وسياتين واكداو اثنني القلب فقد كل معرفه والحق والشبر والاولاد يكبر حتى مفارقه افعالا مخبطا ما دراس مما يسادي جاء
1: همل كان يصلى كان يصلى يا خير الورى بجميع المخار ونسوق صلاة بسلام له
0: أمي تسمن القوم صبر سار وأن تجر صلاة بسلام له بها تسائلني في الدين أوسار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلاسم قلبي الدهر أنوار وأن تجر صلاة بسلام له بها تلاسم قلبي منه أسرار وأن يلاسمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأسكار وأن أكون بأهدي موبيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وأن أكون على الأهداء محتليا حتى لينقلب أسرار وأخيار
1: أنا سيدا حافظا أبدا وخادما كلمة تدى وتسار يا ربي يا ربي يا ربي صل على المتال ورد به
0: أنهم رداء له أدم وتكرار وهب لي يا الدهر بالمتال ثم به الله خالد تمام جر جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخديمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

العالمين وإيا لأبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي بالله حفظه الله تعالى في الدارين

0: إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاوز أما هاب أوزار وجهت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كمن هاج ومن سار
1: حبيبي هل لك إياه

بنسئ القلق والإيمان قد جبلوا طرا وقبل الذي أهل الكفار وصحوا والإلم ذهبا

فهل تربي بالمختار ثم بهم؟ ألا تروم جنابي في خد النار؟ فهل تربي بالمختار؟

المختار وهدوما في ديخنه ومال فيه الأنصار إذ أخرجوه بتكسيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيم.

خيرًا كيجي أبي وأن يكون له أجر مقدار وأمه بجواد كيفوز بما يهتم من الأجر ثم

0: صديق ذاسرين وتهتؤ سيسم بسوي فرار وليس عندهما خير النبي صلى قال المكرم لا تصل من جار فساري دابس إذنينه نوما أقفاء ما نسجو والغاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قرق سلا وهديس وأقبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سك وإنكار
1: لم يزل بالقمر لم يجر إلى سنم والوالي

لنا باسم هو فوق الكل قهار معلما على اسلام فتى امر البشرى لاهل السماء والكل يختار بيتاس صدن الله مرتفعا فدائل انا كل تفكار قد هدب الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن منه الأمسار هو سراج لأهل

والنورين ثم له من الرسول الغزسان ويذرار بعد النبي إلى فجر يروم الله ورد من الله إذا تبديل كبار هاسمنته وردوار مغفرة إسأل قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صحبي 70,000 وكل

والأقدار ومن كرامته أنصر أتم يوما على دهر سلمان وهو صبار صلى الملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي

صوج بثل علي فهو مختار لو السجاد والإرفان مسرف والقرب والأنس والجاد باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قرق الأنصار له أقر رسول الله من منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشير

ليدفها أنهما يبغيه من جار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار فالدائل سبي إن الله جل هلا أنهادها كلت أقلام وأستار سهلته جل بالمختار ثم بهم الله أسأل الذي لقار أخار يا ربي بالمصطفى ما إمهم سيدي قدايا هل أمر تسويف وإسرار وليخرجون يوم من قلبي تباه أوار

0: رحمن هب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها
1: هم أمة المصطفى عن كل مفسدة وترأم الخلق يا من جدهم بدها يا مالك الملك يا من

وصحبه وسلم تسليما حمدا لمنشر لنا وداه ومنشر انسفاه والدواء من أمر الإباء

0: القرآن مقدر.
1: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نفضرنا بجاه خير الله لمن الأكرمين ثم بيمني.

أنزل سفاها كما كان الله ولا تهمنا بالامتلاء وأنزل النفح ما كان الضر وأنزل الخير ما كان السر وأنزل العلم ما كان الجعل وأنزل الجور ما كان البخل وأنزل الخن ما كان الفقر وأنزل الشكر ما كان الكفر وفي جميع المسلمين هاجرا ثم قهم خبا وأسنا هاجرا ونجيهم وآفهم والتوبئهم ولا تواقصهم بكسيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يسركوا بك أهد وإنهم أبدانهم لا تخدنوا.

وعلينا بهم في كل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخلنا فنف ترا واجعل جميع المسلمين في الهدى والمسلمات ثم آفهم حدى واجعل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بسدياتهم تخاء واجعل جميع العلماء الآمنين واجعل جميع الآمنين مخلصين واجعل جميع

بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم فينا هدى وخيرا وكفوا بنا ودينا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصلك وجل جميع شوتي ونسبي.

وجل سقيرنا يوقر الكبير وجل كبيرنا يهن الصغير وجه الخلوبنا على توددي بلا

وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره.

وإلى سادة الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي سخرهت أو كتبت أو نذرت إليها أبداً

فتحتاي لبن دايا دونستكاي يا خير المغني أخنا بمني علي يوزني بلا خلاي

namuradi angahimadi namirwadi ya rabbiyai sadaibi asataraibi tarajibi kalalfiyai angaita zairi tayabtamiri kunni bi khairi kalalkhiyai ya khairan muhyi kunni bi rahi وخير سهيل كالاسكياي قبل الاستخامة خن الملامة قبل الكرامة بسن

بك أعظم الاتمام بك أقود بك أفيد يا من يسود سوى ارتفاعي سوى حقولي.

يا ظلم جالا بالدماء شال الجلالا نار الجمالا ممن دالا رب السماء

0: نعم
1: أخلف والخاتم الازدياد امتخى وجه الجميع العظيم والمؤمنين المولزين الزالين واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في دارنا خرافية وهم وهم وقفنا المسلمة ونجنا ونجي كل مسلم ومسلم.

وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد إلى أخلقه والخاتم لما سبق نازل بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره.

0: وإلى سعادة الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرهت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا.
1: آمين يا رب العالمين, آمين يا رب العالمين, آمين يا رب العالمين. وجنا بما تتخنى بأور الإين والملدان في جنة التي وهد المتقون وجلها من أهبي سكر إليك

سهلعيبي أسف تريبي ترتجيبي كلل فياي أمهي تسيري تيب تميري كلني بخيري كلل خياي يا خير مهي كلني برهي

لذي الخطايا رمث النجاء أنت الكريم وأنا الخديم دهرا أديم فيك السناء رمت امتداء يرضي فلاها يكفي ابتلاء ما الهناء إني بمده أين تربه قد أنوان نجعي ما البناء لكن أجست أما التمست وما مدى

كل بجودي وجل وجودي في الغرداي هب لي ودادا كل مرادا يا من أفادا بلا كلاي هب لي قورا خني خرورا عبدا سرورا لكل رائي

0: يا سترائي يا خير ربي خير مربي ليدخل بمعنى التجاي صل وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslim.

اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناذر الحق بالحق

أئمتي وفرج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نهرت إليها أبدا حمدي.

محمد ياباني بمه ودائي أسفل سطوري أسلم أموري كزر طيوري بلا كداري أسفل سطوري أسلم أموري كزر طيوري بلا كداري أسفل سطوري أسلم أموري كزر طيوري بلا كداري يا من عجابا من استجابا من إجابا بسن داهي حمل الجابا.

قيدت غميري كل بخيري قال الخيائي يا خير محيي كل برحمي وخير سعي قال الخيائي حبيبي قال

لذا العبادي بان الخمار فيك ما حوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نمائي فيك ذهبي فيك إيابي

خير الذي سيل الليالي شفا شكوري يا منور ونبذول بردياي خشن شكور لشن كبور نبن نبور مبلخداي خشن شكور لشن كبور نبن نبور مبلخداي خشن شكور لشن كبور ما في النهار مبت الخلال قيس شكور ليس الكبار.

بلا غلاء. لو البلاء لو عصباء لو الجمال بالبقاء. لو البراء لو الشباب لو الجماعة بالبقاء. إلا معلما أو لا مظلما أو لا مظلما باقي اللقاء. إلا معلما أو لا مظلما أو لا مظلما باقي اللقاء. إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما

حاضري شرت حقيري فاخر وقائي وهو الجلي وهو القبي وهو النجي بذي البقاء وهو الجلي.

من كل عاري مع المضايق لك خلايق مثل القلايق ليس اللي سابق ولا لجاهد من أنشرابه سيريابه عمي قاموا بالتدابي خير البرايا ضد البرايا لذل خطايا رمت النجايب أنت الكريم وأنا الخديم تهلا أديم.

نر سفاري مهرمي وبي مدخولي مغيبي وبي من التخاري مزد الايادي مربي العادي مهتر مرادي ما رخاري ماهر رسائل مقفي بدائل محي المناسل بعض اللفاري نحم الأبيب ونحم الخريب نحم اللبيب ماهي الخباري هام الغيالة كاب الخدارة ما المجالة بلا رباء أخفى سرورا عبد الخيولا هذا سرورا لسر رجائي صفا سقيما نافع عليما خال الخديما إلى النجائي خلفك قبل خلف الصفطرا فطر ولا ونفو جائي جال النوائي مضيع جائي ما في مسائي بعد اللؤائي مصد الخيوري

له مناقب له عجائب له خرائب بلا انتهاء ظبي يكلم ظبي يسلم غير يهاب.

0: فلا تسد بمنح ست كاتيبت مع تزاي فلا تسد بمنح ست كاتيبت مع تزاي فلا تسد بمنح ست كاتيبت مع تزاي
1: سخنا مومن بكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دوني كنيا سخنا مومن بكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دوني كنيا سخنا مومن بكي بنت خادم الرسول يلا رسول برم دوني كنيا أغمغمي أغرقمي أبنت تريد تبارك خادم الرسول يلا رسول برم تاس تبارك
2: عليه الصلاة

للدعاء صل وسلم على المكلم وضوء يصل وصل الى الرسول التابع وصول لليل صول اما رؤائي صل دواما وسر سلاما واذكر خلاما ليومنا يا بل رادا يا بل رادا هل سعادا لبيوتنا اقتداء سد الاقتداء سد الاقتداء.